بملكيوته بموم النخ بمتوم النخ رحمه دنبشين اسيل خيبين يتكفون.